0: right give me chambi chu du chu le video ki manana wa chu wan chaw me ki ne wa ber ki fon ma chu chu ba ak bot du din islamic ak pa bal chaw ya yom le tiki bot ati iki wel ma kamera man sheikh ismail odonkare studio bar ka kan ki mo pol kar chambi chu en bi ran wa ko to ko ar ko ar wa pa bal chaw abiti kar me jolu sheikh jol mata
1: innal hamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال اذا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله اما بعد فوج كيباق ادوغ برو لبا موتشو بولو كيلوبو رولبا ماتيا تشيل كان بيرنوال دا بيغنواله لبا ما بيك